السلام والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته إن

فيهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر.

وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت